هلا كو هاون جدن باوي كي بروفيسيونيل بي بون بروفيسيونيل جي خباتي خو بماشينين لي بوم وكي سازي ده همان دمي ده بلك بيس اوكو ام كيسين كو دوخازن درسي كوري بدن باوي كي بروفيسيونيل دي هلا نابيرو كي دا وان خورت بكن جبونا بي كي جي ما ب جيلك سازيان رجي ام بهبرا رونشن يتايبادهي هر وهاب سيناتوريه را بزانينجه را و ما بلانكي برنامه اكي مدول درخست و دوه درين تاوي نتكارم ويجي ببيجم كو ما نيسا سوده جي برنامه يزانينجه هابوني ودرمي بيرت هر وها يه يمكي جي خباتي وان سوده ورگرت و لزوريكي لسا پنگوك شو هوشولي برنامه اكي وصادا بو پشيا خواه من جمع جوان همي سازيان دزگيهان سوده ورگرت Bu mepeviz bu ku em jubu mamusteyin kurt rasti bername eke tüji amade bükün ku ev karibin biban naverokan kuende karyan kuaji bawa eke embe bejim devlement perverde bükün. Lisele ve esasi o gisa be ev tekiliyameya be vezaret ya perverde ra hene ki şartu mercin tabi beştariye hene. Ona da meli hevkirine keçikir. Daha ya yekemin ku emdizanın hecmareke kurd cuvan ku la Almanya'yı beşa mamusteti bu kadar duhinin zane bu navana kurdi jiheye. Evveke hedefeke meya yekemin veki fokus grup evkande karın eko evibin şuha mamuste evdikarın bir rüya ve perverdehi sertifikaya mamustetiye kurdiji bir gün oldu bistanin xwe de hemen demida dersi kurdiji bedin ev jubu me yek hedefeke giringe ya duyemin emdizanın gelek mamustehe ne de kurdistani de her çarparçı kurdistani an mamustetiye xwendine anji mamustetiye kirine unu hal ve derine leyni karın mamustetiye bakın ev jede hemen demida kurdiye anji heye O ev kesici dikarın tevli bir bername bedin o bedine mamuste mamuste dalgıda. O yese yeminci kesin ku perverdehi yaman tekildari mijalin beşin perverdehi yine evde bir ku pedagoji be kuandı ben beşa perverdehi be kişti kuandı ben anji girdayı bi ev kesici dikarın seriyle bedin o dalgıda sertifikaya bernameyi. Bistine. Yani her şey grup hedef ameliyatı.